واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله

0: الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم إنك حميد اللهم اغفر لهم ولإخوانهم الذين سبقوا بالإيمان ولا تجعل في قلوب الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أزواجنا وذرياتنا وجعلنا للمتقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا ربنا آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم فاذكروا الله واسألوا من فضله يأتكم
1: اللهم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا مسلمون الناس اتقوا ربكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد خير الكلام كلام خير محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وبدعة ضلال وكل ضلال نار إخواني في الدين أعزني الله وإياكم pada hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Allah 1440 Bismillah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala kita bisa berkumpul kembali dalam majlis yang mulia ini setelah beberapa kegiatan atau sebuah amsar ini ahmi ya patut kita bersyukur kepada ta'ala diberikan kesempatan dan juga kemudahan untuk melanjutkan kembali menghidupkan kebiasaan sunnah salafina salih yakni hadiri dan juga menghidupkan majalis zikr nah. Sebuah apa? Sunnah kaum sahabatnya bahwa sunnah ini hadiri menghidupkan majlisul ilmi itu sebab antara sebab yang paling besar menjaga keimanan dan juga as-sabat dalam aqidah manhaj akhlak perangai kita melalui selain menambah murajaah ilmu-ilmu al-Islam ilmu Quran dikelit sekian banyak dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat turunnya keberkahan yang itu adalah harapan kita supaya Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia dan juga umur kita. Kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah. Ikhwana fi din azani Allah an. Kesempatan di sore hari setelah libur

واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث